فري يولس نمشي قرا انه كيفاش المشور لات كازاني غودو كوني بايون نيت فوتو كان تولم كي تورن او اجوران كارستول ايغان تيزن كلاس لو سوراي اوكي اي اون مونتا موش ايران برازيليا اي ترى كوزونك رافينيا فال ماي نيمار على ماركينيوس اوبريغادو اوبا بوليزونك توبا فيدي از ايش تنيرس